الحمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Mari kita menyebut asma Allah, tidak usah terlalu keras.